0: أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء، الذي أراد المجمع أن يتعمق من خلاله في موضوع أساسي، ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. يبين الدستور أن الطابع الرعائي عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Salute fedeli di lingua araba. Avviciniamoci ai nostri fratelli, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, diventando per loro testimoni del Vangelo, pieni di gioia e di speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Der Papst hat die arabischsprachigen Gläubigen gegrüßt und gesagt: Lasst uns unseren Brüdern und Schwestern nahe sein, besonders den Armen und Leidenden, und ihnen als Zeugen des Evangeliums begegnen, erfüllt von Freude und Hoffnung. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski, z innych krajów, pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. l'anno scolastico iniziato ieri segni un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowo Ojca Świętego.
2: Der Gruß an die Polen. Das gestern begonnene Schuljahr markiert, dank der Zusammenarbeit von Elternschule und Kirche, eine weitere Etappe auf dem Weg, Wissen zu erwerben und die junge Generation zu erziehen. Der Besuch des Religionsunterrichts und der Katechese möge dazu beitragen, den Horizont zu erweitern, die Erkenntnis Gottes und der Welt zu vertiefen, sich darauf vorzubereiten, die Sakramente fruchtbar zu empfangen und am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Euch allen meinen Segen.

0: Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar-lhe afeto filial e fidelidade sincera e rezam por todas as intenções do seu Ministério Apostólico Universal. Ao final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica, de modo especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os rosários e demais objetos de devoção que cada um traz consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. Continuando o ciclo de catequeses sobre os documentos do Concílio Vaticano II, hoje iniciamos a reflexão sobre a Constituição Pastoral Gaudium et Spes, que trata da relação da Igreja com o mundo contemporâneo. O texto conciliar inicia declarando que a comunidade dos discípulos de Cristo sente como próprias as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem. Esta proximidade com a humanidade possibilita uma leitura mais profunda dos acontecimentos e da própria revelação, recordando ao mesmo tempo que é dever da Igreja investigar a todo o momento os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Assim, ela busca responder de modo adaptado em cada geração às eternas perguntas dos homens acerca do sentido da vida. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Rivolgo il mio benvenuto a tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale ai gruppi venuti dal Brasile e da Portogallo. Sappiate che nessuna delle vostre legittime aspirazioni sfugge all'attenzione e alla cura pastorale della Chiesa, che come corpo di Cristo ha un cuore che vi accompagna con tenerezza e compassione. Dio vi benedica. E la Madonna vi custodisca.
0: Eis a tradução das suas palavras.
2: Der Heilige Vater hat gesagt, ein herzliches Willkommen allen portugiesischsprachigen Pilgern, besonders den Gruppen aus Brasilien und Portugal. Seid gewiss, dass keine eurer berechtigten Hoffnungen und Anliegen der Aufmerksamkeit und der pastoralen Sorge der Kirche entgeht. Denn die Kirche hat als Leib Christi ein Herz, das euch mit Zärtlichkeit und Mitgefühl begleitet. Gott segne euch und die Gottesmutter behüte euch.
0: Possui coração que vos acompanha com ternura e compaixão. Que Deus vos abençoe e Nossa Senhora vos guarde.
3: أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور الرعائي فرح ورجاء الذي أراد المجمع أن يتعمق من خلاله في موضوع أساسي ألا وهو علاقة الكنيسة بالعالم المعاصر. يبين الدستور أن الطابع الرعائي عنصر أساسي في طبيعة الكنيسة، وأن مشاركة المسيح في حياة البشرية هي الطريق التي يطلبها هو من الكنيسة. إنها مشاركة تدعونا إلى أن نخرج من كل سلبية ولا مبالاة، وأن نصغي بقلبنا ونواجه الواقع ونتفاعل معه ونتحمل صعوبات الإخوة. إن الاقتراب من البشرية يفتح الباب أمام قراءة أعمق للأحداث وللوحي نفسه، والدستور نفسه يذكر بواجب الكنيسة أن تتفحص كل آن علامات الأزمنة وتفسرها على ضوء الإنجيل. في زمن يتسم بتغيرات عميقة، الكنيسة مدعوة إلى خدمة الإنسان وإلى إرشاد الجميع إلى أن المسيح هو بداية تاريخ كل إنسان ونقطة ارتكازه ونهايته. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. Avviciniamoci ai nostri fratelli, soprattutto ai poveri e ai sofferenti, diventando per loro testimoni del Vangelo, pieni di gioia e di speranza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Der Papst hat die arabischsprachigen Gläubigen gegrüßt und gesagt: Lasst uns unseren Brüdern und Schwestern nahe sein, besonders den Armen und Leidenden, und ihnen als Zeugen des Evangeliums begegnen, erfüllt von Freude und Hoffnung. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów, pragną przekazać wasze wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej waszej świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalnia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Rozpoczynamy dziś refleksję nad soborową konstytucją duszpasterską o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et Spes. Ojcowie stwierdzili, że drogą Kościoła jest współdzielenie losu ludzkości, radości i nadziei, smutku i lęku ludzi w naszych czasach, szczególnie ubogich i wszelkich uciśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwiań równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i polacchi. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowo Ojca Świętego.
2: Der Gruß an die Polen. Das gestern begonnene Schuljahr markiert, dank der Zusammenarbeit von Eltern, Schule und Kirche, eine weitere Etappe auf dem Weg, Wissen zu erwerben und die junge Generation zu erziehen. Der Besuch des Religionsunterrichts und der Katechese möge dazu beitragen, den Horizont zu erweitern, die Erkenntnis Gottes und der Welt zu vertiefen, sich darauf vorzubereiten, die Sakramente fruchtbar zu empfangen und am Leben der Gemeinschaft teilzunehmen. Euch allen meinen Segen.